محمد وسلم والآل والأصحاب وعصم قلمي عفو يا رؤوف صلي أبدا وسلما على اللسان.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: وكب من

وقب من القرب اغتر آديم له شكوري فلا حياتي عبدا قديما فاز بالآيات القروس الذين شربوا بربي والجنان خربوا حصيات لترى لغيري مجيشة بان لسن غيري يجاد رجاد بالجياد وسوي يكون سن قيادي باقي بلا إماتة ولا تناس ولا سماتة

خالدا خيرا كثيرا لا يشال خالدا نفعني بالمصطفى مصفه علي تحلما ونفعا انفه داخل من الى ذكور ما سقل لي قلب بقاي حمل داخل ابي الى شكور شق لي قلق بقاي شاء من ربي ومالكي قليلي والحبيب وغنى عني يداه يتبيب برأني من كل عيب ومرر وقد نشأت في كل خلل بعدت منه بنصب تجا إلى في أبوابه لم ترجع هو الكريم أكرم مكرم واليمين لا يريم كرم محمد وسيلتي وجنتي عن كل شوب وعظم وجنتي ما بلوات التي وجنتي حل كل سوء وصل وجنتي يلغاب من يسلام من سلام له بال وأفضل ملا رسولنا أحمد كن أحلام عليه خير شلوات أحلام سلد الأبكار عمدا لدى من جهل سري وصف الخلدا قلبي شفا بكون ربي قلني هبي ولجعل كفرا قلني واجعلي حلاوة داري وفيما جعلني جارين نفعني بما بدا وما تفا وكونوني بنا ما تفا فريد بلاي كريم ورسول وجدي واطمن خير رسول رمج الداخل من بيبا دفا أظن توجه إلي فندفا حكمني حكيم ومن حكم ومن تعديه المنى والحكم يغاد لي قبير والحليم ما دونه لوم وتحليم نبى القبير عن فأدي جهلا شد به لبسنه من أخلا برأني ألم من دلالي فسرت مشرا بلا إخلال مع الأكيم ما طرى كليتي من البلايا أقبل الهديتي اللي أقبل الهدية الكريم وكل ما كنت من الله أرم آيات مسلم كتاب مسلم وإنني فني أساب مسلم إذا دعوت آية النتمنى من مالك الملك قد أمنا تليهم باقي لا يشال أكرما هل لسيلي ودي كرما أبقى سلامي لسيلي قادا بدل سئن بردا فانخادا حديت مني إلى قل الورى سلألي من خدا وشارا مد يدي لقير من خاد المنى لي بلا أسن وكلي أمنا أسنه في شفري وغضري مما يقال في رضا المضري يلا نبي دارني بالله يدي بأكبر الوان الشهد قيدي لي قرب المتى ربي كلما طلبته مرد مسلما حديتي للمصطفى في أبدي بلا غناء أو أسن أو كبد من سن أنه يكون أبدا يرليه بلا سيك قمة بدا
nabadu sanahu bi an yalan qadim bima an milikun qadim farahu sala alihi lahu fil ali wa shab wa man qala hu laykul lazi dayqani min ida halidali ma bi di man ada لكل من ضاقني من قبل ولم يطب دنيا ظهرا قبل هداني الهادي بجاء الهادي كما دخل به جياد ودار بي بقدري قسما ساري قريب منا للمحسما يسوق لما تهيه بالانديان ولا أذن كما له سرندام ساق لي الباقي قلاب الانسرام كن في كل دي وجه مرام تعرف من ليس له انتهاء لي به تبدو لهاء بدل لي جد الكريم وكرم باق وضل لا أرى في الكرم بدر علي جر الكريم وكرم باق وضل لا أبارق الكرم شاء الله أنني مكرم قل وهب وبه كرم رلتان وأني رادي وكر لي بأرث الأفراد وجاني جميلهم بجميل ولشرى ما طرف للامين نفلسي لم ير لي وشطرا شري وهيدي وما بيد ترى براد بل برزني براد مرار يبرز المنطق بل بعد زمان براز من بارسني براز من يبارسني مندق من بارس من إذا دلوت من إلهي جلبا وإن شرط من إلهي شلبا لجار بتوحيد ربي الأخر مسجدني بقل والله أهر له مدادي وقلامي في النداء وأبر مدعونا قيما حدا سل الذي يباس العجلين سل شليل فوقه كل شليل يا من يرى خير الله ربا وقهر أبدا للوراء محبا نفر مصدرك ربي نورا كن بالمنير طالبا منيرا لنور قرجة هند سلمان مدى قفاني الحدى وسدمان مات رسول الله صلى الله عليه وسلم والله مات رسول الله صلى الله عليه في الآل ومن والله يغني أني في جهور معه نيم سجا ونيم قاس ماهي للبر قروجت هند الباري مدان بي قاسيت مثل البحر حبودا والورى في البر بقر مدين جالني بالبر خدمني في البر والبحر مهام مدلسي برا وبحرا جمال وجالي بالبر والبحر منا من كونك ولا ما كمنا إلا في البر والبحر أمان خير ولا قرف طهر المال بجلني في البر والبحر مدى من مدوك بهدي شمس دا حد يدي في البر والبر شنا حلالي بي شغني شنا محمد بر وبر لم يرى فيما مدى نسيره ولم يرى
محمد صلى عليه بسلام في جال وصف ودي سلام نفى توجه أساها قبلي من يتوجه أساء يقبلي خبرتك على أهلي في أبدي وقانوني بقير كبري لي كان ربي ونبي كان لي بما ما عيبي وسري شان لي فراني قول إلهي الأهر وكون قير

ووضع على صمد المذكور لله أمر يبصر على كوني قديم من به بولا لله الحمد وسر شرمدا هل لشي شيء له قرمدا أقرب لي كريم والمكرم وبه كرم أتاني كرم خرج من العالمين أغمد حاملنا محمودنا محمد وجعل ما ردود قوفي باقي الكفاري بعد الخوف فرت بالليل سي أمنني من كل شيء أبدا بالمنن حلي من علا وبتاميني وبهر القلب من دخليني لي يقول الله بالله نبي ما لا يرى أحد في طنبي يقول لي

وابض بالمهلن والمخفيم مع توجه اشعال الماهيم قنيت عن سيرين وارماهيم وجانس في به تفسيري القدم نور والبصير لله من البصير بشفاعي من قدر جار بشفاعي أكرمني بصير تفسيرا يدوم وإني يقلها بمقدم أكرمني بصير تفسيرا يدوم وإني يلقل الحبيب والقديم حلال بصير لا أدل وأنسب لله لا أدل محمد صلى الله عليه في دار وسب ولاه يقود المنى بلا أكبر في أصل الدار وتلك الدار يقود المنى بلا أكبر في أصل الدار وتلك الدار خط لزيم دال قيل يسرفا وكان لدى القديم عرفا شرق بالتي والشارق قدمي شفاء كل بقير عظمي شرق بالتي والشارق قدمي شفاء كل بقير حدمي نبى رسول الله بلشي أبا لي ولي كان بأمن وربا وهي صوت وجيل باقي ولي قرب من لبس باقي ناجل يا كريم والمكرم ناجل يوسف والمكرم يقود لي قرآن والحديث ما دون وتفسير وتضيش ساقل المنزل قال سجني وكرني باقي بخير مكرم تلي من كان في الأغر هلا بسر قنا أمر عادي بالي وشبي والمصمين والمصمد نيم قر العالمين سيد أنا لا رب واحد وللجناب لا يمن جايد رفض أمداه لقير وراء وقال لي مهمنا يسورا وجالي ما قابها المشاري باقي الكريم الجل المشاري نفان النافع نفان فاغا ولا ألاقي من أبا وفاغا بل يلصي ألا قرم طفا ووصل سمدا لمغدفا ناجر المدار من خير مراق وحش ما يدي مد يمرا هل يدى لما مقيم ترافهين ليس يصال بكريم النافهين مدني الباقي جشا بقدره منه ومن رسوله بقدره حديتي من إله ورسول توجالي ونلت قير رسول فوجالي منا بالانتهاء وبرداء يشاغني ما يتهى من الله.

رسول أقبلان خيشاب من جاد قبلان نجاني المنثر بالكتاب وخط ما يهمي أن يتاب إشا قرأت أو قرأت غرفان حسن من أن توده ساك الغرفان لي البشارة روح بدران ولا توجه إلا يدران لي المناب بلا أقدار في دارة أمنا وتلك دار حدا ونور وردا وبركة فجاني في مدي فعل مدركا وجاني كريم وما أكسسي بأجر ما كتبت لقصصي فجاني كريم وما أكسسي بأجر ما كتبت لقصصي فجاني بقال كل أرفي كتبته لي بأي سرفي لتركريم جار لشوالي بمخجل الهموم والأنوال لي قال يوم أربه الأكرم ما دلو كرم وتكرم وجاني من جل عن شالي بما به يقب عن أمشالي اللي يقر أقرب قدر حصيم شبانس الكرسي والغرس العظيم ناجاري الويد هند الجايدين بأنني شرود سرور عامدين ناجاري الويد هند المسركين بما قدام وباء مهلكين الله الشمد لشيب الهلاه ليس بوالد ولم يولد ولم يحتج لشيء من هدى ولم يلم له قدابي ويبيد من جعل لي ولم يكن له قبى نهر حبلي لوهك الكريم يتي يا من له بمدفى كل يتيم ليس لويك الكريم يا كريم فيما رويت أجور الله طريم أنا الذي قاد ما أرجوه يا من إلي عنت الوجوه يذكر ربه كريم أحمد حلا سوري وسوري أحمد دم سوري لسروري أحمد خير كريم شايق قرن دان دم سروري لسروري أحمد خير كريم شايق قرن دان يدي أجرما لقي ربي ما لبق للمنتقى من ربي عليه هد على كون شاكرا ربي على من سسع مناكرا بيك ربي باقي هلا نبي قوتي شباقي جساء ربي وجساء المتبا قادر لي ومنه يجتبا جساء ربي وجساء المتبا قادر لي ومنه يجتبا رليت عن ربي ورد لالي عني بلا ضر ولا أمر علي رليت عن ربي ورب رادي عني بلا ضر ولا أمر علي رليت عن ربي ورب رادي عني بلا ضر ولا أمر علي أكرمني المؤمن بالإيمان حين سوري سرك في شمالي لشلب القرآن والحلمان من لا يسأل ويبا غليما مدني الباقي كريم البركة كما هباني النكاء مسركان وجالي باقي شفاء كدر ولشد حولي أذان قدر مدني الباقي جساد ربان ولي كان بلسين ليبان نسالي وليس من ينسه وإنني به إن مفسح يقودني ولا يقود مني إله لمن شط بإذن مني يا
ينفع الورى واللي يقارب نبي يشورى وفي بكون العائل وكوني له بي بجاي خير كوني وصب كون الله لي وكوني له بيبي جاي خير كوني وهين كل مسلم مسلم والله لا قدر من سلم نبى الكريم ضرري ومرري وكيلي في أبد بقردي نبى الكريم ضرري ومرري وكان في أبد بقرد قلبي قصفا وجهي فيها ولن نشال الشافي المساء قلبي قصفا وجهي فيها ولن نشال الشافي المساء قلبي قصفا وجهي فيها ولن نشال الشافي المساء لي يذوق قرري بلا مرر ولا أشن وقل كفاني الحل بين لي تبين ما الله يغفى هل شن جلالي باللغفى وجعلني أجر بقدر العظيم فيما بيحبط من دور نسيم أذكر رسل المهيبين مها وبنبيني منا يا جمع بارك لي بالقصيدة والقل بركة بقدره مجلي نوجدني شاكرا بما أهب لأنه القل حبيب والأهم هلا بشلتي وجاهي جنتي محمد خير البرايا جنتي ما ليعد من صلاة وسلام من بي لي قرأ أفضل الكلام تلي وما يدخل ينفر هل سي إلى سنائي حافظ هديتي إلى جمال ثانية مدل معلم هبت بقانية من رجب إلى انتهاء الهجاء له هل صلوات الهجاء نبعني نبع بالمنفوه أصابخ المقدم المرفوه أرجع سلامي من هباري بالمنى حل فيك اللهم كمنى للمضغى وجب أفكار سنى وبفداي أشياء سنى للمضغى وجب أفكار سلام ما سلام بيفاق الملام حداني الباقي بلا دلالة وبنبي يقودني هلالا حداني الباقي بلا دلالة وبنبي يقودني هلالا وجاري باقي عصيص الإسلام وبه بايه هد وعيشان فراني كالكريم أكرما فلن أشار أبدا مكرما لدى الكريم وفى بالقرآن وبمن أسله دن مع القرآن لا كتابي وأتاب قلبي ولست صادق ولا شا جلبي له قدابي وأتاب قلبي ولا تصادق ولا ساجلبي ليجلبت ودفضني ما ضبني وحص يا سلمني ملطني شرطني تمليكا أثنى تطريف على ملوكا يقود لي كن فيكون منك شلبا من قيل ديت عنك ملطني قرآن والهلوما نفض بالجهال والحليما فطلي النفض بقير بري وجدني قير بقير شرين فطلي المشونة المهررة قبلت مني دور المكررة حددني بسر كراكيني وجدني بان في التكيني مدي تقبلت بقدر كناهي في عقما أطيته در نفيل سلمتني من كل سوء وبلاء فسلت ملاقا وقيري كبلا
وجدني إلا كملك مريم مستان الحنين الملوك والمسلوم وجدني إلا كملك مريم مستان الحنين الملوك والمسلوم أوجري بالمدفع إليك كلا محبا أبدا لديك وجدك للكريم والجميل وللودود ربي أهن لا أمين أكرمني كريم لمن نافه وأبث الناس ووراثه تليم باق وولي ولطيم هلسي كرمه بيتم تليم كاب قنا في النفحان عن فارف أكرمني كريم نعمته وأبدى الناس وبراته تلم باقي وولين ولطيف هل سي كرم بيته تلم كافي

فالنبي المطفى هل في منه شلاط وسلام له من الله شلاط وسلام وجاد للمطالب كل يوم قدم أمداه أشار لومي إلى نبي وجد كل ليل قدم أمداه أجل النيل علي أني من له حق عيني ومن دقي وفيه وهو قائد ند الذي قلالي أتابا وقالني ما لم يري قتابا وجالي ما لا يرى وقيري موجفة تبقى لي فن قيري اللي يقرا له في الدارين شيئا به سيرني جارين نفني نافي نفن فاقا وقد مها عن جدي نفاقا اغرمري كريم والمكرم بجاي من شماتهم كرم لي قاد يمنى متفاق مدفع ما قادان بلا أهل مرتد فانخادان لي قارن المصطفى ما قادان بلا أهل مدلي فانخادان لي قاد ما يكون لي شرورا ولي الله يوجه قرورا حد يدعو إلهي ورسولي ليتوجهت وللدخول وجعلي سليل ونهاري قرهما مع بالاندهار ليقول من له أيام ما طوله صيام وقيام ليقول من له أيام ما طوله صيام والقيام ليقول من له سور ما دونه تفور وتطهير ليقول منه سنونا ما قرب المفرول والمسنونا هو الكريم نبي المكرم وغضه قل ولا مكرم شبا وشأني توجيليا بقدر نسيم مقليا وجعلي ما ليس أبدا سرور كل مهلي مؤبدا فراني كوني بلا أكداري في أصل الدار وتلك داري ليل الكريم والجميل والودود رب الورى أبي كريم جدود لله قد وجدت كل حمدي وقد ما أساق ظن وحمدي هل نبي قر ولا قر سلام وقر تقوم البشر مالا

هل يقن سلامات الله؟ يقن قلبي بل ربي والكتاب سرت قدمه وسزعلتام محمد قال جميع كوني وقرني بالله خير كوني محمد قال جميع كوني وقرني بالله خير كوني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وجه إلا كل من تحلق به بركة بقولك وما كان الله ليده إيمانكم آمين يا رب العالمين إنك أنت الوهاب وعبد كل أبدا بالود وتمنيه عن درر وكرد ما أني ما داني أشا ودررا مني تقبل الهشان الضررا إيه يا بنا جشاء الباقي ما جشاء فراد سباقي كسبي التوحيد ومدح لنبي علي لما قفر المسلمين اقرم بجاه مصطفى لكل من أحبني لوجه مالك شمن ابن بجاه المصطفى لكل من عبني لوجه مالك شمن ابن بجاه المصطفى لكل من عبني لوجه مالك شمن نف بن فه كل من تعلق يا من هداني بنبي ألقى أذلك الجنة بالمتاري لمن يلوص بي سعد تاري لبيك الكريم أبلي كل ما طلبته منك وكني حلما لك كتابي موقن بأني قل وهب فايس بالمن هديتي دايت الهداتي وليقدم لرشاداتي لا ينتلي بالمطفى قلوبا ولي بكن تغذي المغلوبا يا جاد لكم يكون منك بما يصير قرديت حلقا يا جاد لكم فيكون منك بما يشور قرديت حلقا لذكري وقعايا طيب بجاي من سماته مطيب يقود للمختار والآل مها شابه قرن يقيني تمام يقودني مختار والآل مها شابه قرن يقيني تمام هل سيرافقني في سيري شلات باق يجود ميري اقدر لمن اقف بردي يا كريم وضمن بي شاب لا يريم يا ربي هل مريدين مها في اسمك العاشن وصمد مها ملك جميعهم نفوس بلا سي يدر ومشاء يقبلا اغفر كل من الي مالا وان يده لا دسف مالا نبضني فانفى بي هيالا يا من هو امير والخيالا كل ما يبوغ كل شلني يا قلمه المضف بالمن مد سلامك بقيدي لمن معه اني اساك الكد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وهي القصيدة عاصي إسنا عسنا لكل من تهلق به من الناس آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أوشي بك بشريطاء من الشيطان الرجيم ربي أوشي بك من أمس الفياطين وأوشي بك رب أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بيق وإلى تعالى كريم صلي وسلم وبارك على من استرأيت مني سلاسنا أسياء بتوفيها وفيه لوهيك وأظهرتها إلى القير أبدا ووجهت إلى زمانها أبدا بجاه إن شاء الله تعالى عليه وسلم بآله وصحبه
سيدنا ومولانا محمد أني بقد حسمت الساتك كما جهلت سمن سلاسين وسلات إلي بقد حسمت الشاتك بين ثلاثة أني بلا آفة ولا كدر بيني وبين آد في شيء ما أبدا وجهت عاسي قهدتا مجات من مجيشاته علي بآل وصحبه صلاة وسلام آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى وشابه ويا الحروف عاشق تتباقي ويك الكريم بشارات له صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبارك ابدا امين يا رب العالمين. يقود من ليس يسول احمدا لربي شاقد من مطمدا يقول من ليس يصول أهمرا لربي شا قلمة مهتمدا شروق ليلي وحبيبي أهلا سواب ما عني مدى شهر هلا كل يدي دانا ندكاء وكل ما يجر للبكاء سقل لي شروع إليه قبلا كل يدي أنسي ماضي بالضبلا سقل لي شروع إليه قبلا كل يدي أنسي ماضي من بلا مدى أسابي وإسابي والفتون وطبلائي وسفد بالفتون أقول بي على مهائي مكاره ولا جرش انتهائي ما لذي قليت نورا شعلا ما قل دقجا جهادي من معن أذكروا على نبي أحمد في بي ولا ألاقي كمدا سلا علي الله وبدحرين في لال وسب شوي الحلوم شبار من يرجو في النعار ألال والإسراء في الإيار شبار من بهر بلادي جادا بما بكل يدي أجادا سبحان من أخفاه إبداء من جاني من هندي في الداء أحمد من برسوي قلدا حلال سيدي أتاب قلدا وولا في كل يتي قرقدما كما كفاني الأشياء والندما إذ قدني مقدمات الجنة دار القرار والمنى والمنى إذ قال لي مقدمات الجنة دار القرار والمنى والمنى من بعد ما قبله مني ما شدر مني من القدم من قال كدر وجد لي أباب الخير أبقال طويل لدى بهور وجد لي هباب قال قال أبقى على قمة كفني مفرقان وجد للمطار أبلد القدم سلام علي بسلام شوق دم أجد سيد الورى محمد هذا سيدين وكفاني كمدا أجدته قرها مرادي قما له كما نالقين شدما أجد ومده من المعرم منتبسا المهد وحرم أتيته مدي من المعرم منتبسا عن مهد وعرم مجاهدا إلى جمال ثانيا كلمة صدق ما لها من شانيا وقلت صلاة وسلام بأثر سر وأصل الكلام مسليا مسلما على نبي وقير غاسي من رداء المندبين من رجب إلى انداس الهجام وليقاد مبضاه لي هجام قد قال لي قر ورا كتابا وقال لي تليم والكتابا وليقر مطفى ميل أبدا وبيبائي في جنان أبدا وليقر مصطفى ميل أبدا وبيبائي في جنان أبدا ومن حجي رسول الله هل يقل صلوات الله ومن حجائب رسول الله
حليق بشرارات الله مع سلامي بالانداء ما اطبي من اللهاء مع سلامي بالانتهاء ما به من اللهاء من الحجايب شراب قدري هني لما قل بسر القدر شرب ربي بجاه المنتقى فلا علي بسلام ينتقى لمن قلاني في الورى مكاره كما بي قلد قير جاره ومن عجائب رسول الله حليس مدى سلام الله ومن عجائب رسول الله حليس مدى سلام الله ومن عجائب رسول الله حليس مدى سلام الله سلبوا إلي سرا لم يرى هند سواي ولقي لم يرى ومن هجاب النبي متبان سلا علي قير باقني تبان أن قالني مالي شوى نصحا بدر وعدي أبدا لن ينسيام وجاء من بل حجايب بسير سلا علي بعد للعصير أن لا يوجه إلا يكدران في سري والعلن يشل قدران وجاء من بني أجائب النسير سلا علي من له من النسور كوني قديمه إلى جناني في كل شيء دائما امتناني وجاء من بني حجائب سفير سلا علي بسلام الرفيع سلبوا إلي أثر المبان لي شارك الواجب الليق يا ربان وجاء من بعد عجائب نبي علي دلما قبور مسندين تمليك ربي به إيايا نفسي كما يقود لي بخيايا وجاء من عجائب المكرمين كما هو سبق من المكرمين وجاء من عجائب المكرمين كما هو سبق من المكرمين تليد ربي به ليشاب وشربوه إلا سوايا ما يهاب ومن خوارق النبي مصبحين حليقوا صلوات أنفهين إتوا إيايا ما قن كبا مكابد الناس أنيفا كبا ومن حجائب رسول الله حلد لما مبيد الله تقويفه مبارسي تقويفا قاد لمن ما سله تصويفا تقويفه مبارس تقويفا قاد لمن ما سله تصويفا لا ليوجه حد ضررا فمن يرم علمي يلقى ضررا إذ كل من وجه أدر لي إذ كل من وجه أدر لي طلي ومن يرم مدرتي ينحتلي إذ كل من وجه أدر لي طلي ومن يرم مدرتي ينحتلي ومن حجائب نبينا رسول صلى علي من بي أبو بشور فلينوا لي قلوب لينا بلا طناس وبانت بينا ومن عجائب نبي المصطفى صلى علي ربه كما دفى ومن عجائب نبي المصطفى صلى علي ربه كما دفى ألا يميل لجنابي سرمدا شيء يجرني أذى أو كمدا ومن عجائب رسول منجي سلا علي قير باق ينجي سرب قلوبي من قلوني ترا إلى لفي لهم يجر الدرا سرب قلوبي من قلوني ترا إلى لفي لهم يجر الدرا ومن قوارق النبي المنتقى سلا علي ربك من تغى تليد القمات والبكاء وكل شيء يورث الدكاء تليده القمات والبكاء
وكل شيء يورث الذكاء. هل نسين سرهم تقريبي قبل كمال الجاد بتقريبي، هل نسين سرهم تقريبي قبل كمال الجاد بتقريبي، ومن قوارق نبي متبع سل علي ربك متبع طلبوا لي لله ما جل حل سوى ولي واد النجل، وقد بدت مجسة تعقرا للمضبع في قربتي قد أقرر، وقد بدت مجسة تقرر للمضبع في قربت قد أقرر، وهي كون من سبب ومها في قربتي في من يدى قمها، تفلسين لم تكود معهم من اللي يدى الرب لي قد همهم، فتلسين لم تكون معهم من الهدى وربني قمههم، وأن من تسبب لا يدخلون في رحمة الله والنار يدخلون، وعلهم ليس لهم في أبدي ما لم يتوبوا قيل أبقى كبري، وفي سبع مجسات الرسول قسالا وقبلها فتبسون، قلب بالمطاير بالهدى قبل سهول لألاقي من هدى، وعبلي ربي حلما لم يكن من التعلم وجانب كن، بها رسول الآية كل الأنبياء حليم أبقى سلام ربي، بها رسول الله كل الأنبياء حليم أبقى سلام ربي، بقربتي أبا سنين بقدم قاية لفي الوجود والقدم، يبني لي ربي المهين بقير بخد أبدا كل شهين، أيت ربي أبدا وهو المهين إلس مني وكسى كل لحين، يهبني ملائك باقي الكريم لويه ما فضاه لا يريم، يهبني ملائك باقي الكريم لويه ما فضاه لا يريم، خبدني من آمن في الجن لويه باق كان لي بالمن، واشتعلت سبع من آياتي في بفل مسل آياتي، الله فارق الكتاب الله وأن يمين لسرعي الله، ولي قاد لهم ما لا أذكر كما أليه لا دبا أذكر، ومن يسترى سلاسل الكريم سمنها مقلب لي لا يريم، ولي من قير قيار صلبا ومن شبا من بوث سرا طلبا، وجد لي بقلمتي قرقفيا هل سواق الورى وسفيا، وحتى أني من هتاته وجب وشالك عن قير رسولي تجب، سلالي بسلام وسكر كليتي به وأني شكر، ومن هجائر رسول الله حليق صلوات الله، ما قامي بألي الكرام وسبي كون له بالانسلام، كليتي سرد أجل القمام للمطبع من فكفاني شدمام، ومن أجائب نبي مشافه حليق شلوات أنفه، ومن هجائب نبي مشافه حليق شلوات أنفه، ما سلامي بآل سرم وسبي كون بسارة سرم، كل سيد قرأها قصائد بالاعتقاد فاز بالحسائد، كل سيد قرأها قصائد بالاعتقاد فاز بالحسائد، ومن حجائب النبي المقدم سلا أليس البقاء والقدم، أن لا أسأل جالبا ما ينفه بلا ذنبه وإني أظه، وعبلي قد ورى شفها في من أعبهم وهم جماها، ومن قرارق نبي مفضلي هل دلنا ألي مفضلي،
كون شيني تقربي مستخرجا من زمن مضى مساء مخرجا قصدي المما من رسل جرى إلى الذين كلهم قد فجرا هل هم صلاة وسلام كما انتفت ببسه سلام ومن أجائب رسول الله حليق صلوات الله كم جميع ما مدى من حمره لهام جيشس وباش مريم سرط الدري لشدة تسبب باق لهم بي يدوم طبب شرب دري ليدا تسبب باق لهم بي يدوم طبب قصري فد مكاري إلى الهدى سرف أن يمصن من هدى قرد وقدي الحمد وشكور لمن له أميد وشكور حبدتي لمن بآل المصطفى أهدى كما كل به قد دفع الحمد لله رب العالمين حال الأمين والأمين والأمين الحمد لله رب العالمين حال الأمين والأمين والأمين خير ذات وسلام سرمدا حال النبي ومن أتاه سرمدا من جنس الرسل والأنبياء شهدتي هذه النبي دياء من جنس الرسل والأنبياء أشادة الحديد بدياء وأكبر الظهر سحابا لمن كفى ينظر السحابا وهم تنطنه هلا من حلبا وعملوه من هدى تعلم ما هذا مسجد الورى محمد صلى وسلم عليه سمد ما دام سيد الورى محمد صلى وسلم عليه سمد يقود لي ما سر من المنى وبي باي مسلين أمنا ما دام سيد الورى محمد صلى وسلم عليه سمد يقود لي ما سر منهم المنى وبي باي مسلين أمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وإشام الكفر ويسفيني وجات وجيل السيف في المرض سبحانه رب تعالى عن عرض أسألك العلوم ذات كان لك الدواء جسمي والإهانة سلك من فضل الكريم عيسر من كل ما كان يسير يذكر إخي جنابي إلهي طرى وسوى يبن لدى من سرى مدد للكريم أيدي رجاء إن كريم بابه لن ترتجى مدد الكريم أيدي رجاء إن كريم بابه لن يرتجى رمت محافظة بقي من دانا والحفظ في الدين والأخرى والدنا رمت محافظة بقي من دانا والحفظ في الدين والأخرى والدنا دريم هبجاي قير من قدم لقير مقدوم شرده للقدم دريم هبجاي قير من قدم لقير مقدوم شممت للقدم قتله فجار بالنشار فلن ومن قبره كالهيان فولد أميله وقته بشاك فالمهتا كفافا يكتفي حدثني بجاي قيل هادي يا من له تقبل جادي وعن جنابي في سويت الدار في أبد والمسويت الدائم يا في سقامي بدراما قدرا داني لا يهش وكان قدرا سبتني من جمله امرادي فليكن بصوي في اغرادي فوزي بكم قد اخرج الاخيار من قلني وسفر الاقدار يا الغار في له
أصابكم لباسا بحرين مدالة سلد ملاسا نلب الأفصل ذي وسلام على قدام نسم جملة الكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه حني أبدا وجه القط يميني كنسا وجاني جميل في ترابي بهبتي جميل في اقترابي أجل جميل قبلي من بعد ما لي جميل قد أطاب قدما جساء ربي وجساء أحمد قنف يا هدا ودري أحمد هدا إلي وهدا ينقرد وندم بما مدى ومرد لسل نفسي سنتقام بل نها قلبي جار ليقاد منها كلمة القرها لمن أسكتد من نافحوني وهدا سكتد توافر إبليس ومن ولاه لقرنه يكفاه الله يدي تقط ولسالي تلو وليس ينهو لجاء

0: tubamondu bi duna
1: وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما إنما الأعمال بالنيات والنية التبرك بالشهادات حق البكاء على سادات أموات تبكي العرات عليهم كالسماوات حق البكاء على سادات أمواتي

مع الأصول التي تفرع نادي تليقهم قصد وجه لاعد نحا مع الأصول التي تنفر عناتي من توبة قدم قفا.

واسعد في كل فان بعده ورع مع توكل كل صبر كل ساعات واسعد في كل فان بعده ورع مع التوكل.

للمحتدين جميعا في الفيوضات. كل له حمة يرقى بها أبدا إلى عفيف معث بالفطوحات.

واجعل القلوب سوي الإسلام في أمن وتفهم كل ما يفضي إلى القرار واجعل القلوب سوي الإسلام في أمن وتفهم

0: الشيطان الرجيم.
1: إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم.

يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله،

وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم

0: الرحيم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم
1: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم

وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على

يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.

وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط

سلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام

قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

أوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم

آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال

مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه

صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gudi bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak yeen

المقاسم ولذ بالدين بجاه القاسم ويكسب الهوى البهيما لحرمة المحبوب إبراهيما ويسك خير حلال طيب وخير جراد بحق الطيب والصف في باطن وظاهر وأنبي الخلق بحق الطاهر ورقني ترقية خفية ببنته رقية الصفية وقعايا أقربا وأجنبا ومسلما وكافرا بزينبا وأمني بالخير والسلامة قيم كلثوم إلى القيامة ويقضب بحسن الخاتمة كنا في غد بجاه فاطمة صلي على أبيهم والآل وصعبه ولسانه.

هذه بجايك من هو المختار هي أخرى خير ما أختار والحجاب بيننا وبينا كل أنا قلتك زي عنا الحجاب.

بكل وهب لي الأرب لمن على جملة عجم وعرب سيدنا محمد باب الفلاح وصيت إليكم في نيل الصلاح وسلم وسلم عليه وكل من قد انتمى إليه أخذن بي وتقبل عملي وليب خير من وأملي يا من على عن المكان والعرب إني ساكن هنا وبيمر وكل أنسي واشفني من السقم حتى أكون سابقا خير اللقم يا عدل يا مذل يا من يؤمن أنت مجيري هنا يا مؤمن فأبدا كن مؤمني يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب وضلال يا من على عن زوجة وعن ولد حطني وحط جميع أهلي ذا البلد والإلهي مسكني طوبى أبد واسمها بجاي خير من عبد وصليا علي أفضل الصلاة والي وصعبه ربي الصراط وكل من خدمني أو زار فنجه وافضل له أو زار وكل من أحبني أو مالاً كان يفرزق هوداً أو مالاً وكل من شتمني أو لاماً فأبلغ التوبة واستسلاماً وكل من أساء

طجر إلى خيور صافية ولا البناء بناء علم وعمل بالسنة وحلم ولا البناء بناء الاهتداء وتكفي عني.

وتكفي عني كل شخص لم يريد وجهك فاصرف سريعا ان يريد وصرف جملة ما يفسد عن يدي وان داري سريعا حيث عن وادخل المصحة في يدي وفي أداري وثبتن بالهادي الوفي وعلي من يعينني وتكفي جملة ما يهينني قم أسكني سقل من الفجار هنا على الأهل بماء جار ودل رب منن معجلة جالبة لمنن مؤجلا يا حي يا قيوم كلي مجيب أنت المجيب والكريم والقريب إليك وحدك فررت من سواك وقم بذاك قائدي إلى هداك وليكن ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بصير وليكن ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بصير وكثر خيرات هذا البلد ورزقها وتكفيه عن نكد ورزبة في جماعة تقيم الصلوات الخمس دأبا يا حكيم ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتن وتقنا شر النصارى واليهود وشر إبليس وكل ذي جحود والجن والدجال والسودان في الشرق والمغرب والبيضان وشر ما في الأرض طرا والسماء من ظاهر وباطل اكتتما أيا لطيف يا كريم يا جليل عمل جميعنا بلطفك الجميل وكلنا قد نجاة وفرح وافقنا للصواب وصلاح وتغنى بفعل ما أحببت وتكفنا عن فعل ما أبغضت ولا تكن مبتليا منا أحد بل ما يطيق يا صمد وابلنا التيسير والفلاح في كلتي الدارين والنجاح بجاه العلم وجاهك من ولد في فربنا مثله ولم نجد محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا اشتباه محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا اشتباه محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا اشتباه عليه الصلاة أبدا خير الصلاة بعد رافق الخيار والثقات وابنا أخذ الذي آتانا قد أقمع عن فعلي نهانا حتى يكون كلنا في الحركات مقتديا بالسنة والسكنات ونجنا بجايه من دعوى وتكفي عنا كذبا واللهوان وتكفي الهواء ما لا يعني وبك دأبا أغنى يا مغني يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاصي مهولة يا بر رحمتك

كلهن كل حين ولا تواخذنا بسوء الأدب وبالتجري وكثر اللعب فإننا وإن تجرأنا فلا رجو سواك كلنا تفضلا ولا تواخذنا بكثرة الفضول في ظاهر وباطن وبالغفول وكن معيذنا من الوباء وكل نازل من السماء وكل ما يدور في الأرض وما بينهما يكون يا رب السماء واجب قلوبنا مع الجوارح للبر والتقوى بجاه الناصح وصليا أزكى صلاة دافعة عنا أبا جراد مانع عليه والآل بأفضل السلام وصحبه ومسكني حط يا السلام وذك نفسي وزدني علما يكسو في الدارين عني هما وطهرا قلبي وزدني حياة واحني في طاعة يا ربي وليمين كالسحاب في سخاء ميمونة في شدة وفي رخاء يا الله يا وهاب يا أعلى رفيق بيسكن اليوم أنفع الطريق بحرمة المشفع المقرب والآل والصحب والشهر الرجب جد لي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق وليجد بالحق والتوفيق بحرمة الموفق.

برمة الحسن والحسين ما حرمة كل من إلى السحب انجمع وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة الغر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المعمور يا ربي وما يزوره من ملك فوق السماء وجاي كل ذي هدى من صالح أو مرشد أو عابد أو ناصح وجاي كل من إليك ينسب هيا أمام منك جميعا أطلب وتكفي جملة ما أعوذ من وصف عن بك يا معيد وحرمان بين هنا وبينما يسوقني إليك حيث علما وكل ما عنك يعوق يا بديع وطلق بيني وبينه السريع قال لي أسلمت وجهي.

ربي الحسيب وأنت حسبي فلا أخيب. يا عدل أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أدافع. يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أنازع. يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد. يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد. ولا أنت ذو الهدايا النافع وأنت حسبي فلا أقاطع. أنت لئت لي محبيك هداك وأنت حسبي فلا أبغي سواك. فمن حماي ليكن حصنا حصين عن كل ناب وظفين كل حين. فمن حماي ليكن حصنا حصين.

والشر من يجلس بالكلام والشر ذي دجع وذي قيام والشر من ينفس في العقود والشر الساحر وذي جحود بك عقدت يا إلهي الأسدى وحية وأقرى.

لكن البلد وسري كل واد وما ولد وتكفني الشرف من وعيني وكل من قصدني بالحين ونجني من ظلم كل ظالم وشر كل جاهل وعالم وكل صامت.

وكل طائر وكل ماشي وكل خابن وكل فاس وكل حاسد وكل شاني وكل جبار وكل جاني ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر الجن مع الشيطان المريد ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر الجن مع الشيطان المريد وشر ذي القرب وشر الناي والحر والبرد والشر المائي وسجدني وأيدني أبدا وطهر القلب وصحح الجسد.

واجبني وكن خليلي ولا تزل يا مالكي دليلي واجبني وكن خليلي وعلمني لدنك علما حتى أصير راسخا في الضمان وكن عيني على الشيطان والنفس والخلق أبدا الأزمان ولي في

غدا وطير في القبر وفي الحشر غدا ولا تزل لي يا حفيظ حاميا وحافظا وحاجبا وراضيا وجاذبا ومرشدا معلما وقائدا الى الهدى مكرما وهاديا وناصرا ومتعفا بكل ما ينفعني وبالطفا وبسلك مسالك الخلاص وتكفني عن جملة المعاصي وبسلك ربي طريق الأولياء النجباء المخلصين الأصفياء وأولني سعادة لست أرى شقاق من بعدها أو ضران ورسل حبك في فؤادي وحب خير خلق في التمادي وحب آله وصعبه جميع ثم تحب كل مسلم مقيم يا ربنا يا ذا العطايا أجبي توسلي بالمصطفى المنتخب ثم عليه

من شر كل مجرم وأغني بالطاعة والتكفني عن المعاصي وجميع الفتن وتخرج الأغيار من فؤادي وتخرج الأنوار في هادي وكن معيني على ما يسرع وتكفي جملة ما يقبح وترني دقائق الأسرار من علمك النافع والأنوار وأبلي اليقين.

والكشف والعيان والسعادة وأسعد أمة خير مرسل وفضل عنهم جميعا يا علي وحبائك ثم عافك كلهم ونجهم وطبهم واغفر لهم ولدني يا ربي من أعظم العباد إنك حظا ونصيبا في تمام قجلني يا ربي من أعظم العباد عندك حظا ونصيبا

والفاضي والمندوب سردا وعلن بيغماتي راحة لي من نصب ومن جوان ومن غراب ووصب وعمل جل كله مقبولا حتى أكون مقتدا مقبولا كمسكن مسكنا مباركا وصيرني سالكا وناسكا أدعوك أن تجعله دار التقى والعلم والدين والدار الارتقاء وجنة لسالك مريد وجنة عن هاتك مريد وأنفعا لكل هاد مسلم ومدفعا عن كل عاد مجرم وحجة لمن بضعف ارتدى وحجة على مخالف غدا وحجة لمن بضعف

ومسلكا لسبل الاتباع ومسلكا لسبل الابتداع ومسكن لجلب كل خير ومسكن لدفع كل ضير وسبب لفتح خير الغيب وسبب لدفع ضير العيب وضج الأرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسوأ والأكدار من وسبب دع كل

واجعلها قدرات الامتلاء نور ورحمة من انتهاء واجعل أطيب الحلال في العسر واليسر على التوالي ويفي بعلم ينفع ويفع السيت بقلب يخشع ويفي دعاء يسمع مع القناعة بنفس تشبع وزوجة صالحة تعين على التقاء البر يا معين واسبع الكنف ستيك أبد قليما جملة أهلي يا صمد ولتعدقات حفظك على ما فيها جميعا مسجلا وتدخل الجميع في مكون غيبك واحجبنا عن الفتون وأنشأ

والزهد والورع في الدهور مسكن مسكن الغفران والرشد والعرفان والرضوان ودار إخلاص وصدق وورع ودار السنة ومنجا من بدع والهدى مسكن التعلم ودع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصريب والتفهيم وجل مسكن خروج من ظلم لنرى يكفي عن كل من ظلم والهدى مسكن اتباع للسنة لا مسكن ابتداعي قل يا ربي أحب مسكني فأعظنا لك والماح السليم وتحمي داري عن الفجور والفسق والباطل في الدهور وفي الوباء والبرايا كلها أنا وطيب شربها وأكلها وأنا الحريمنا حريما آمنا وقم بحفظي كفيلا ضامنا قل الحريمنا

حطني عن الشيطان يا جليل ومسكني وكلما أعول يا الله يا حفيظ يا ذا الأمر يا فائق الخلق معا بالخير.

بيتعلق من ابناء الزمن، وجملة الإخوان من أقارب في الطين أو في الدين والأجانب، فليكن حصنا ودأبا يا صمد، تولني ولا تكلني لأحد، وارحم وجميع المسلمين أبدا، وصليا وسلما سرمدا على محمد وسيلتي لك، وليبحث الختام.

أبا رب إنك قلت وقولك الحق وعدك الصدق فإني قريب أجيب الدعوة الداعي إذا دعاني فقد دعوتك فأجب دعوتي كما وعدت فإنك لا تخلف الميعاد فأعطني كل ما سألتك في هذه القصيدة وأعذني من كل ما استعذت بك منه فيها بجاه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك السميع الدعاء. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب هب لي من لدنك وليا يرثني. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي.

أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقنا

فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة نفارق بها إبليس وما والاه ونلازم بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما والاه ونحوز بها حسن الخاتمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.

وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. مواهب النافع في مدائح الشافع. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. واجعل هذه الأمداح جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرأت أو كتبت أو نزل إليها أبدا. آمين يا رب العالمين. واجعلها مما تتغنى بها الحور العين والبلدان في الجنة التي وعد المتقون. واجعلها من أحب الشكر إليك وإليه عليه الصلاة والسلام.

سيلا من ذي البقاء قد جاء بمير لأهل الخير وباب ضير أهل الشقاء قد جاء بمير لأهل الخير وباب ضير

اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم سلم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح بهذه المنظومة في كل وقت وحين أبدا وحين أبدا وهب لناظم هذه الداك الأكبر في كل حرف منها وهب لكل من يقرأها سعادة الدارين آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

وأعوذ بك رب أن يحضروني وأفارق ما أحببته واخترته ورديته لي أبدا وأن أتوجه إلى شيء لم تحبه ولم ترده لي وأن يتوجه إلي شيء لم تحبه ولم ترده لي وقد أعصني من جميع ذلك قبل عام هكسش في ربيع الأول.

عافيا من قبل هكس شما أسا لفضل وتكريم ومجد وسودد مزايا كلاما عبدها قبل الملا وكل ومعز الاجتهاد كزيد دي أدا بك ربي كل من رام هديه عليك صلاة الله يا خير مهتدي كتابك لي كنز وجاه ورفعة ومن يرد

ومن بك ينحو الشكر يا ذكر يرسدي فالله الذي يتلوك يبقى مخلدا إلى الجنة العليا بغير التردد يقيني يقيني تركك الدهر يا هدى ما بك ربي دون رد تقددي رباه الذي يتلوك ربح مبشر ومن بك يبقى الفوز يا ذكر يصدي بك

ومن بك يبغي النصر يا ذكر جديد علمت يقينا أنك الخير والهدى ومن يبقى مجدا خالدا بك يمجد.

بالله فارقت نصارى جولي وخير قد بلا تناولي بالله فارقت نصارى جولي وخير قد بلا تناولي إلى النبي وجهت قبل في الدري ما قد كفاني العدا كالقدري للمتبا وجهت في السفينة قبل سنة يخلد في المدينة أقلت خدمتي لدى كناكري للمصطفى الماعي بلا مناكري هرب مني قبل فيه كرم بسا بارسي ولسواي بسا ملكني

أغبتني كل ولي إلى النبي وجهت عند بافلي قبل بما أبي أنار مغفلي للمنتقى وجهت في قبل بسا ما قد كفاني عدون بسا شق على الشيطان عند كلوى كوني قديم من كفاني البلوى يسوق سرمدا لغير الله ذرا ولا إله إلا الله.

متخا لخير ربي ولخير المنتجب يساق من سعد في واعتجب ردت أعداء الإله والنبي ولا يزال مفقدي بمسنبي جهاديا خدا وبيه ربها ولسواي كل كلب نبها يندم في الدار من عداني بعد الباقين فضل وداني من خير بسر ومن الشيطان عازني من جاد بالأوتان أعمد مغنيا تعالى أنسنا وكان لي بكل سوار وسنا أعمد مغنيا تعالى أنسنا وكان لي بكل سوار وسنا كاتبت في البر والبحر وفي الشعر والجار ما لا تلوى فيه

كريم لديك يا باقي مزيد لا يريم يا ربنا سن صلاة بارعة مع سلام بالملا مشاريع

والمآلي ومن قرات زين وقد الخرد يا من كفاني عداك والمرد يا رب ناصل صلاة راقية مع سلام بالمراد باقية على الذي خدمته قد اخرجت مني غيوبي ما فخرجت سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وقد

سلام المرديا على الذي أرديت سنينا مجاهد المغتربا ثنينا سيدنا محمد والآلين

اليوم لك وجن من الأعداء واللوم يا رب نازل صلاتنا إلى بيني وبينك درات جاغلة يا رب نازل صلاتنا إلى بيني وبينك درات جاغلة ما صلاة من جلب لما أويب مسلسل لخيرنا ما لا نويب ما صلاة من جلب لما أويب مسلسل لخيرنا ما لا نويب على وتي التي إليك مدى والله

من تعالى ألسنا أن يسلي كل سائر وسنا مع سلامك على المصفى من قاد لي موجل كل مدفع سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل اكتب له في كل ما مني صدر من خدم على

يا عاد إنك السمد يا رافع السماء من غير علي بك الأعد سيد الأعظم الليل والماء لكل أعد واجعل كتابتي يا لو وسعينا يا شدري لسلاة بسلام

بشر يا خالقا جعلت خير البشر وجد يا ربي في السلاسة بمصدر الربع والسلاسة مما يسر أبدا وينفع يا من بيدر لغير يدفع يا ربنا صل صلاة لم يرى

رضي الموت بها ما في كل ملك وبشر يقتو من سيد وبشر ما في كل ملك وبشر يقبطوا من سيد وبشر وجلوا رافيا لساتي بلانيات بقدر الساتي وجعلوا

عافية زدور قوم المؤمنين زافية مع السلام الزارف المفاسدة لغيرنا وسخوة وفاسدة مع السلام الزارف المفاسدة بخيرنا بخيرنا بخيرنا بخيرنا وثقة وفاسدة على الذي بسر مدادي وقل ميسرين معدادي سيدنا محمد ولاري وصحبه.

يا ربنا صل صلاة تبقى مع سلام اللي يقود زبقى على الذي وابر الكتاب واني لا يوجه العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمال وابلغ يا ربي يوم سبتي وكل يوم نافع من لبتي واجعل صلاتي قاسي لديه خير صلاة.

بالآل وزعاب المذاذي زرعام وكل يدار وكل معي وكل لشاي خلف وقع مرآمي بكل وجل بجاي آيات سعافية لك بما لو جرد آفية أبو لي

أساسا الذي حدده روحه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين. وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه أبدا بهذه المقدمة وادخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اهتنى بها وكل من اهتنى بها أو أهان على تحسينها آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعته محمد. يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعته محمد. بسم الإله وهو الرحمن وهو رحيم قاد للأمان. الحمد لله على الكتاب مع شبيه المصيب العتاب. سيدنا محمد خير الورى من قاد لي خدمته والصورى. ثم صلاة الله والسلام على الذي مني له أقلام. سيدنا شفيهنا المقدم عند الذي تسكو لديه خدمي. محمد وسيلتي وجنتي عن الأهادي والأسى وجنتي. وآله وسهبي الأبرار في الحال والمال بالتكرار. هذا وقصدي خدمة تقر حين النبي بها كما تبر. نويت من سلحام خدمة تسر مشفعا به كفيت ما حسر. خدرمت من رب البرايا خدمة لمن بجاهه كفاني صدمة. أمدوها على خروج من درر وكل سوء وعناء وغرر. أشكره شكرا يجر سيدا بشر ولا يجر نهوي كيدا. حمدا وشكرا لا سما برورا رب الورى وساسا غرورا. فقمت نازما لسي المقدمة مسليا بها على من قدمة. فجيا كوني خديما أصنع وأن أفوز بالمقر الأصنع. ملتمسا من مالكي أن ينفع بها الذي يريد أن ينتفع. جعلها الله بجاه المصطفى صلى عليه بسلام يستفى. نسما مباركا يقل حسابا كما الذي كابدني أسابا. قوسة عابدة لله الكتاب ورسول الله. سميتها جالبة المراغب في آجل كهاجل للراغب. قد انصرفت للمراد قائلا مع الصفاء بائتا أو قائلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك. عبدك الراجي بين يديك مسليا مسلما على أكرم الخلق لديك خائلا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا. أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على. يا باقيا أبقيت سرمدا هلا فسرمدا صل وسلم يا كريم. هني عليه وتخذ لي ما أروم. صل عليه في جميع الآل مع سلام واستجب سؤالي. صل عليه في جميع السحب مع سلام وتوده الهبي. واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة. واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصم من ظلمة. واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة. يا الله صل أبدا وسلم على نبي سبقه قد هلما سيدنا محمد والآل في الحال وفي المآل. يا من به استعاذ خير الأنبياء
من اللحين أحب شر الأخبياء. سل بتسليم على النبي والآل والسابي وسن مخفي. يا من الناس ما انحسمت خير الورى وشأنه هزمت. سل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه. وسل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ذا تحليم. سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل. يا آمرا خير الورى بالحسبلة كما هزمته بها والحسبلة. صل عليه وتسلم كل حين في الحال والسابمان والسالحين. وصل يا

من من المفضلين إن رسول الله إن رسول الله إن رسول الله فاق البشر والجن والأملاك هذا الفقر بركة الكتاب أبدى الكون قديما من جعل نور الكون عن النفى القرآن قبل كل ما لم يرده لذو الأراضي والسماء زنت مكاتب الزوات عددي لله ورسوله وقت النكد يقول

ولرسوله لخدم جكسشي هدية مني لربي الشكور ولنبيه قديما ذا شكور مني لله ولرسوله.

لا أذن وخير فتنة حنيت بالجزاء والأجور وبثواب عن أذى الدهور فتن يمحت وبيع رابح ينو إلا يفائز أو صالح ربحت التجارة المتجهة لمن ينقاد الجزاء ووجه هدى ونور وردا ويسر انتهى ممن هداه البر تاب علي من لديه غسلت عني عيوبك الأذى فانغسلت واجهني من ربي الكريم عن نافع الرحمن والرحيم ردا وبشر وأمان وصفا بلا نهاية.

الدهر وخاد ليكن كون لي من لم يكن بعاجزي ما جاد لي منه بوعد الناجز رد المكارها لغير

يرزق ما قلقه أو يخلق من الأذى إلى سواي المدلق ما الذي ليجاد بالكتاب عني سوى الأمان والثواب وجهت للباقي العلي كليتي عقدي قولي عملي ونيتي أدخلت بجيب رسول كليا صلى عليه من أجل

قبأت ربي قبأت ربي والرسول والكتاب مستغنيا عن الحساب بالثواب لله قد وجهت ما أغناني عن الخلائق إلى الجنان إلى النبي وجهت ما يغنيني عن الوسائل بلا تخمين لله قد وجهت توحيد الرسل عليهم أزكى سلام ممن يجد جهاديا قدا وربي قبل وهو كسعي كل هاد أرسل نفي إلهي العدا لغيري في أبد محاجمين.

بلا نهاية كليتي من لا يزال قابلا لنيتي فهمني العليم والخبير من أجل ذا فارقني التدبير لوجه من لست ألاقي أبدا به مبيعي عددا وأبدا لسان شكري بعد ذكر حامدا بلا انتهاء سابقا قالدا هو الذي جيمي ولا ميسرا وخاد لي بلا أذن ما كسرا إلا يقاد يمنى ما ليبا بلا عذاب أو حساب زافلا لوجهه الكريم.

أنفع السميع خير جميع العالمين أحمد صلى وسلم عليه الصمد رجوع شيء من ثلاثين معا ثلاثة قد بعتها قد منعا هدية من المكرم الكريم لي أبدا غير الذي سرى العليم توجهت لغير المبيعات إلى جنان من هدى بتاعات واجهني الثمن والثواب والأجر والجزاء والثواب إلا يقاد اللهم لي قاد يمنا ونورا.

خوزو يا سقف ديوان كخطبو يا أن يا داوي دكبر من يا خم يا الله يا خم يونين كباون بتاي

0: lu neew lu toor luma ci xam xawma azakaay azakaam yàlla xamoon rek lu mu doon danaa la wax fonk sunnaam li tax mu doon ngeen di imaam ak ni jëmam ni roog ju daam ak ni meloon ci alquran.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يالله صلي وسلم في أبد على الذي إليك خاد من حبت سيدنا محمد والآلي وصحبه في الآلي وفي المعالي. بكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يانغي دغلو راديو خاصة أون لاين كادوغي بايكو في توبا ميلانو في ميكروبي سين بوكم تالي من دونغل دونغي. كون ني دلسي رك ديكتالين ليغا خامني موي نافلك تيغي دي غودي كا الجمعة مانام كون الخميس جي جي غودي dañ doxale ko ci téré bu tudd bi di téré Serigne Sohaym Bakary ibn Khadim Rasoul muy Horudul Hayni. Kon serigne bi wax na ni guddik tay gi du guddik aljuma ku ci mëna julli ñaari raka raka bu ci nek jang Fatiha ak Iza Zulzilati fil Ardi manam fuk yoon ak juroom neena suñu bolom dana la mussel ci mbegulum bammel. Kon ma bamdu ko neena guddik aljuma gi di alxamis ci guddii ku ci mëna julli ñaari raka bu ci nek jang Fatiha ak Iza Zulzilati fuk yoon ak juroom neena suñu borom dana la mussel ci mbugulum bammel. Lool nak lu am solo la ñu saytu ko te tewlu ko te di sakku ci yeen ñaan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

عجابا نقل مولا دعائي مثبتا لساني كما صفى فؤادي موحدا على رضي المولى بك الدهر والسدى وقالوا الى غيره فداما من الشنين.

مثل الجود والعظيم محل المستوى والله لي مخزن الشخص وشيخت مع المقصاري بالله محلوف عليزا ما من بيخدمها لشي وخالد بيزا ولي كان بالراء ولي خالد العاصة بيخدمها سهي لتخدي من في مداح محمدا وليزاد الله ما ساد النحيخ لتخدي من في مداح محمدا وليزاد الله ما ساد النحيخ لتخدي من في مداح وسلتي وليزاد الله مولي مسافش ونا كل سعل من مستعين ربة عن المصطفى في قلقه حيث وديون رسول واصل وزلا سحاب مخلا مسلم وهاب وزير وسيلة إلى خيرة ذكره خير محاله وفي كريم واحد وهدى في لسانا مراح زدور في دعوية ولي نبي نبايا ظلم ويزعم فلا غدا ظلم وصقري ولادي ردي والخفا نحبي ونحب والله ونحب هو الله لكالي نعفي والشخص باقي نصير ترد اللعبية خدي من الخيل خلقي بالمخشى شخصي أرمي با من كل يتفليق لنساب من خلبي وحي ملوى إلى إرضاء أنا صاحبي نبي خائد لهم زور ما تنتق مسحي مطروع حبت يا داري من الله إلى حي وخير كل من ليس برو أبا الله إلى كله سيدنا أخذ خلقا والكل تسو وصود على الأعداء ما سابه في الرداء وكل سجاء سلك يزون وصود ما تحسد ومصود الرين ومصود يرمون يروج عن يفكي ويحا تجرون يا خادم المختار لا لا تنسى سحبه وما ينسه فالمسح وشن وخطو أبوه بكل صديق أبوه بكل صديق أبوه بكل صديق يوسي خلال أباد يوسي خلال نبن السبال خير الدوء وفي الفاروخ سرح نادر بينتزل من المستوى إذو سحصل أبي سحب من ضاء أبنى بعد نار سمو نور نهوم بابيو أبو سبسي المختاري وهم نبي أمالين وابغتير أمالين وابغتير أمالين وابغتير نحمل شرم وصحبا رسول الله إني خديمه بحبا لكم فلاح والله يقلو نعني حب الله نوال معي منه وعن المعي هم اقترا ولقى حمامه نقصه نقام دم لمولاي وحده خديم لمن عند ربي قد عالتم نسف سبنا عالميني بحق ما هديان لفردي ما ولا خلق ولا عنه الليل نويت دعا ما ذكري وصغري خادما لخير ولا نسمع حزين مفيا لبيا رسول خير عمل وسيد خليل حبيب اسمه ليس علم مدين غريب ذاكر وشاكر جواد كريم بالمكارم يحسن نقي تقي صالح مسر بشير لمن الله يقف نقيس نبي أديب سهياء وحزب نسير لمن بالكفر وسرق يومين مسيون بالعاقل علي ومعلم سكنوا يا عمان رامان لين نجيب نجيب ناسب هو ناسب هو الأمر الناشي الخير منه نقيب رقيب مستجيب مشح زب مسيح المعاد ومحي ومحسن نسيب حسيب سنطاع خدم هو ناس والمثال لما نكن نجيب شأن حزم بيننا بالمسال المصال وبالمعين نبوتو خبز البايا خدم جلت

0: حضرات مصحف شنو نصدق في سنة أم سنة نجيد المجيد موصل من لفنطا معلم نهضار ومخنن مولين نفعل ويبقى إيريح وفوز بالعمانة بكون يخدي والمصابة تتبين فحته في سر ورد في اللي برد في خاضي رحمان تفرن حسن نويت لا رحمان في خدمة المن من لا يسوس
1: لا يزانا نبار لا يزانا عبد الله
0: مصدر وسيخ لا خير نزيد نهار

نهار واحد الخيار عن الغبابي فرادا مزلا الضروح ثم لينو نفخت به أبدا مصيدا.

0: مغرب يخدمه وصفا في عمري دار الوطن نبيته ما يخزره شكرا لخير ما تنبيه الخير وراء يهمل قفا المعين وكتبت كل فارقة صنبه والشركة كتبت كل فارقة صنبه والشركة وقبل صار الدين لذي بيمتون تركا كلامي ونيتي وفعلي توجه إلى من كفاني الشؤى ودر مشاكا كفاني حبيبه
1: معنى جملة ذلك كل خالد
0: بهم أسهل النصر كتبت خدي شكر ربي مخاتبا لمن حبه أنك الكليل شهفات أنك كرمت أفضل كل آخر مرشد عليك صلاة تقوى أنجر النساء كسر يعنى وأرشقنا مع عليك صلاة أرفض إزدر البلغة خبية
1: يا نساء ومجرد
0: بهذا شعرتين ولي خطف أيضا هدي البحر والفلكة كتابك الديني وخليه نسي هداني دلالي ونسبي فكا كتاب كريم من كريم كريم كفر بالأعداء وسنر الشقاء لمولاي عمدن وهواني مالك أبلا ولي خالة فايدا اهدي البحر والوابلا له الحمد والشكر لزيلا تاله هو الواجد المخني في ثقة الأخرى له شكر مني بعد أمد مخاطبا لمن جوده لخالة مهجرا غرلا لك سبق وتقديم يا خير سيد هذا الوحد الكفاري رب الواجد الله لك العلم والأحمال والخير كله عليك صلاة الله يا من عمسى لك الفضل يا مقتال يا سيد الورى
1: لك الفضل يا مقتال يا سيد الورى لك الفضل يا مقتال يا سيد الورى لك الفضل

شاب المجد لاس لبست شاب المجد والفضل والغلاح وفيك من أخلاق مهجز القرى لقيد من أنبائي مضرنا أمانا على أن كل إيزو يزحز من فلاح لمن شاء يبقي من قنعدان ما دام مطاب زين قسم الفقر والمخلاق لمن خادوا جهل لكم سوق جرم وصاب شديد يوسف فقر من خلا لقد بهر أبخيح لقهي سراته ولكم عن تسليم يا من مالك الله مولاي من يخاد بالمستوى صلاة توكلت عبد الخادم الله لا ترى قال يا سمع جرادي كل خادم يبني الله الخداس السماء بالمستوى في البرايا محمد سرعة الذين خاد مخل الوصاح وليك ساعة الاحد يا خير متبن تسليم يا من وفي الاسلام الفراء وليك ساعة مع من له الامر كله كما بيق لي خاد المشاة ورجعه

يوسف بن خطجون أنا عدا ينازي من عراق عبد المسيد خليلا حبيبا خدلي ذكرو خرا عطنا صبر وبحر تقادني لا شكري وصيبنا سؤال مرا عطا إبا في البر والبحر بدر بكم نخنا قدوبي ونوصل النصار ملومي وين فاني وسمي سكيتون لمن بيك لي خالد تولي فاسما انا اي محي الاحي انا مات وصفحاتي ويخيك فاسرا الله يحمى يا هادي يا كريم يا سلام يا شكور صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المشهور وعلى اله وصحبه صلاة وسلاما وبركة يخبتوا في آخر أبدا رب البال رب البال رب البال.

قناطي مغفر لي بخير وتراتي وفاني وأقلامي وخلبي وجسدي لمخل الكريم نافي جلال مسلم سراح أرسل مقارة عمد المخدمة وين قادة فم ضحيح أرض الشري لك المعجزات خر يا كر سيدي عليك صلاة رح يا عبد سمي لخلق الناس بارا سقوير وعزانا عليك صلاة رح يا مصر الجسي لك المعجزات خير خاز التي بها أتم حلم الخير جملة السين لك شرم خط شرم لك شرم خط شرم لك شرم خط شرم بشيخ بشيخ كمان شقة بدر نسيه بدر صمد لمن أنزل آياتي خطني بها كتابا عزيزا بيان حكم الفصل لساني وانا سألو حمد رابكم وعود في روحي نسمع الجنة لهود بنياتي وعلمي وخدمتي والروحي وجسماني وكل بعاصر لأن تنخل الشباك يا شافن وشرواك لم يقل ما قل لي يسركم من الحيث ما كنت يا محيط فأدي وروحي بزارة يا طيب يا دم العياقة كل أنت على قد يمد شرطة نصبي زمين يقيني يقيني تركة أم داي سيد تباني بي الباخي زرن سن من خيط يمين على يارين خطن يبشرك باخي بقطف كرامة وإن كنت عن أرض المجند سنعي يوجه ربي كل ما راح شبوح خلي بكلاري يا جلد يوصل باخي وشارات نافين يكده يا نصف والفضل والولي يبجل كلك اليوم يبجل كلك اليوم يبجل كل كلك اليوم ما خدم وإن شعر بي لا أراد نرسى وني يأكل كل حبل حيوخ متين

0: بتي خرجوا بفضل الله مما يوضح وينحوح بخلق فارخ ونوضح خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرزق غذاء ربيع فتح لي وسح من خير الأعداء وأخرى برزق خشي الشكر مني أخشر في مباشرة في المصرع يا خير الفضل شيخ خرجت مع الماشي بربي من الأذى وعادي شوي نزرة مزق لا بخيا قلب العيا يا ابن كلي من فيه سوريا مسخو خلت من داعا لي زمت من تخو لا خيرنا أول كل قرقان يبلخو لا خيرنا أول كل قرقان يبلخو خديم خلاي فلك تخبر شكرو وفي لازم نشبه فيك يا ابن أخو قتلت روح ولم عن بعد توبتنا لباخل وعندنا يهتاقو خشنا ما يعب مختاري لا يخدنا جيد لك ذا أمامنا بيجلك أبن أخو خلتنا المتروك ويروح نوح وقل لا بينا دين لا شيء شيخو خروج بربي يحكى من قبل أسسنا وينحوا لخيلا نحوا بخو ربي خروجي ما بخو لي
1: ما خلا ما خلا من
0: تسل سلي
1: لو شكرا جل ما لم يعمل جل ما نصب خبا يا رب لا بتعالى جمع الخاتبة ما صلى بعد الذي تقول
0: لخدمكم خدا
1: ما ما دح لكم
0: لقد جاءنا نعطيهم مكملين لأنت ليهم تيتا خدمان نبوة وعاد من بين الماء وتني انجلي لكل من الأخير فضل ربة وما كرم يبد الله عبد الغوادي لكل من السادات لكل من السادات جاء حول حرمة ولكن جاء مصرع بريانتلي لإن جاء بالآيات اسم تخدمه تنالوا بفرايات من في تفضل جنارس فرصمت كل بجائكم وسادي إلى جناته خير منصر لكم من ربي سلام من فرمدنا على العالم على سادي
1: يا خير منصر ربي يا عدم دالي
0: بجائكم شكري بعد الحمد دون رسول قد انترف حاجي إلى فات خرفة ويني لو عمد ولي جاري
1: خلامي خلامي شكري
0: كلا أسر الأسواق بخالق الأنباء رجوت إلي شوش كونا فرق كل بسر مضان في خير خير الناح قرب داني والله لمسكن يفخر قد تشكر الله شكرا وطيبا وخاتم خير خلق بالخلق والخلق خدمت تقدم علي يا رسول الله وحسن رأي يا ناس حق بالحق خير سايات لك لا يقنطط الخير من خارو لي من خلق كنت يا أمك في جنة بحسن من باقي وهنا باقي فلا تراكم في فلا تراكم في وجع رئيس في قلت يا كن لضلع سادق خرج با من منزل كان لي بيا وقد يشاء بالشكر
1: والفن
0: خرج با من
1: وين انت يا بنت وزوجي بيا تلو برخوا يلخوا خطوا لاداتي من جانا بيا
0: مين بعد حد ما عليك أغلب تغني بالفادة المبدون بأن البدع حد عدم رضو وإنت يقين أنا صار بخادر على كل شيء هني دار وصو علي تكالي بالنبي ذات رسول عليك من المولى عليك من المولى تعالى سلامه اسمك يا عمر في خلق صور معي باسم الله عني معتوش كما قادري ما كنت الجور وأدنوش عليك صامة من هداني يسنني بكمنك خلقا جملة أخرى يا بروس ومنت الشيان من جنسة خاصة كلا ولي خالق يسيد فرينتون ومعلومي ومعرفاني بكلا وخادها إليا فانتا منتخا وسمع شوح علي الوجه الله جل جلاله يقدر أم لحل
1: يا قدر موت ويا جمال قبل لك ما عدد
0: وكنت يما يحلاه لك الأرغب غفوت
1: عن الأعداء الترم
0: غفوت
1: عن الأعداء الترم
0: غفوت
1: عن الأعداء الترم
0: لوجه من نفاح من خير الحمدل نشاط عمر من انت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقصى من خلال يردو الزالية شف مدير المشحذ يخير عندك من خير الغاف الشحذ جدته تدل عندائي خبر مجاحد وخاته من عمد المدى كان يدرس سحور رسول الله سحور

قبيل غدي ونصبا ويحفظه زمحته وجحت البحر في البحر خادما لمن خيان يا قوته ما كان يلبس زلاميه دلع المنتخى قبل فان تباح قبل البحر لا ألقى ابن قلبي يخلصه بزلو في مان وجهت قبل النبي وكل ما باخر منه وكل ما فاخر منه وكل ما فاخر منه وكل ما فاخر المناك زايد أصوح هنا انتحت رأيه كل ما رمت بالسفاح وربي لخير ساخ ما كان يبحث زنو لسا نحوح لما يحن ترى ممن إن أول خلق من حوين يحكسه سمور سحاب منتقى ليصور مني ويرحم إلى مدى ميتانفسه زالي لا جنات زالي

0: أصحاب المفتاح يقيني إلهي وهو كل يقيني بجه رسول الله من حجاحي إنه لساني مفادي وجسدي سواها إلى حياث ما ينغي إبو سنك داحي يولة هزا النبي من النفل وهو البحر ذو الجلب النفل يمين النبي فياح مطال جنتلاح نظام رحل فمساء البحيح جورا قليل خدم العادية بيسر الآخر بنح وغير كنا زانعيح يسيرني كرعال ويسلم بسر مندر ويقعد في الخابة أن خير محب يسلم تسليم منح عليه بالي وعسابي مغنن القد والحنين يسلم تسليم منح عليه بالي وعسابي مغنن عن القد والخنين يقاتلني ما خير مدح النور ما يعني بنح يحمن فيمنه يقول
1: يا حال

باخر الشبليه نهر المقال كليتي صيح من اكتبر البيح اخجل ما جعل اليمين ما تشلدي انت على الفلك الخبر مرى بوحد اشيح نربي توجه بحمد والشكر وهو لي كان لي شكر مرى ديك النيح ربي ربي خدي ما من وخاتبا بالشكر وشي بدعس مزاياك يا كلي مزاياك يا كلي لكن يخدلت ولك عدلت عن الشفر والنصر مقامات مقامات مقامات مقامات مقامات خير خلق عن خير الدين مقيمة فتخرة رسوة العيش محمد نار مختار لا خلق محمد نار مختار لا خلق محمد بن المطار لا خلق مثل الهود عن ليس امامن مثل الامر كالشكر محمد بن المحروف محمد مانعون بغيث مخصوص مصنوع الاسم مصيب مشعب مرتد مولك لا يرون مفوزا يرون الوالمجنة يرون الوالمجنة مدن جلالا بجالا بجالا بجارة محل مليون من صواب من الناس والرحمة من دينة متجرنة لنا من دينة متجرنة من دينة متجرنة لنا دلون ممكن من صواب من سلم فحلاو عني من نبي خلفاء سلم وستبيح حمد خدما بلا غني من الله رب العرش أبقي ساعات تسليمين وصفاء المسلم حمدا لمنزقنا الضائي ومنشر الشاي والضائي من عمره بعد الدعائي للدعاء.

سرين توبانينا اب سرين اكو طالب ميغي ملني كوديك غوت اب سونو بوروم وايي خامول كومو نيك مو نييو سي كيم ياكار ني خامنا مو نيكو داما ديغ غوت اب سونو بوروم تي خاوما فوم نيك سرين با نيكو ناج ديم سا سون ديمي با اغ سي كير ني توك نوبالو طالب با نارا توك وي serigne bi ne ko dedet agguñ ñuy demati bam seen luy lore serigne bi fegal ko li moy li dox digënté ab serigne akup talube waye nak bu len jort ne dañuy bot kenn diko tabal aljana wala diko tingoo

وصحبه واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النظم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ

صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح أبدا بهذه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها.

وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك.